يا علي يا الله، يا كبير يا الله، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله، يا

0: نفسك جل وجهه وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم
1: يا حي يا
0: قيوم يا حي.

0: اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.
1: آمين.

ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة

تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

0: أنفسنا
1: آمين.
0: اللهم استجب دعاءنا
1: آمين.
0: واشف مرضانا
1: آمين.
0: وارحم موتانا
1: آمين.
0: وأهلك أعداءنا
1: آمين.
0: ولا تخيب فيك رجاءنا
1: آمين.
0: واختم بالباقيات الصالحات.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

المرض. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.

عاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين.

أنا ابنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمين.

الرحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

هدى ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شافعا لنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم.

بيانا أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

فرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب, ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت, صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله, ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب, وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين, وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين, يا أجود الأجودين, يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا, يا لطيف الطف بنا, يا رحيم ارحمنا, يا رزاق ارزقنا, يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره, والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الطول والإنعام, يا عظيم المن, يا كريم الصفح, يا حسن التجاوز, يا من لا يؤاخذ بالجريرة, يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها, وخير أعمالنا خواتمها, وخير أيامنا يوم نلقاك, وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد.

فأشغله بنفسه فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخاً

وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح، صلى وسلم عليه الفتاح، بآله وصحبه كما ملأ الأقداح. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم، وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان، كنت لي بما أروم. واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك، آمين يا رب العالمين. وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها، إلى الجنة التي وعد المتقون. واجعل

آله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

هو أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله.

بنی صدمان احمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكروا شكرا يجروا سيدا بشر ولا يجروا نهوي كيدا حمدا وشكرا

واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا

سنت الاكزام ايو لانا بان منا عمل سنت الاكزام ايسي جانا من كوري سير ان شاء الله 78-21-22 78-21-22 سنمر بابلين عندي جين كيب كنا حمد بانو سي عدو ريك كون سي بان منا جوخ خرابيت داون ومتبان سي مامرك بور مو منا ريشي دين خمتي موني بابام سي انا من باخ سرين بكين نيو دين ناري خار نكتو تكسي كنا

وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتناها.

وعلى أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الله

واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا

وهزنا الاعداء والمزايا وكفنا الافات والمزايا وهزنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالاوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يزال انزل كفاءك مكان ثاني ولا تعامل هذه السلال وانزل الحق مكان الظهري وانزل الخير مكان السلم وانزل العلم مكان الجهري

الناس نمكنهم قبلهم سناجئا ونجزهم واجرهم وتكهم ولا تراقبهم بكل ذنبهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة

وجعل جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد في الانتصار وجعل جميع العالمين وجعل جميع المسلمين وجعل جميع المسلمين

ومن تقي الانهار يراقب الكبير ومن تقي الانهار يعين بالتقي وجعل قلوبنا على التوابل بلا تدعم

نتارا عنهم هذه بتوحيدك يا ذا النبي الاول والاخر والمؤمن الامل حتى يزل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فاعز بالذي تتابعان لك بذلك ساكنا ولا بما قدرت

لا تنفذون فلنتقم لكل مال الصدور ذكار المطر ما توجها لمن أذن عني ومن موجها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتي بهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمدا بكفي في كل شيء يا بكيا يبكي يلا يا سميع يا بكيل صلي على من اسمه رسيل فكل قلمه يسلم يا اهل فليس كنت قل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليس كنت قل هو الله

أنت بشير متكلم جدا لأسباب المجيد فندد لقد السلاح النفي يا من بقى نفع

مرحبا يا جدو مصليا مسلما على الرسول في سبيل مرحبا مصليا مسلما على الرسول في سبيل مرحبا.

المزايا ومبطل الآفات والمزايا وهجم الهزة على الطاعات وقصنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ويا ثاني عندي التقاء

أبدا إلى سواك من هنا إلى أبدا لا إنما تمسك الجوانب وصاموا لأفضل القبائل ولا تواجد

بكل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكرولا لنا خلافا فاسرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم

بهم قتلت وجعل جميع المسلمين في القتال والمسلمات في الجهاد في الزقاق وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين كاتبين وجعل جميع العاملين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واعطنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما وجعل لهم فينا هدى وخيرات وقصهم منها أبدا وخيرات واعطنا بالمسلمين لوجهك.

لا من لديه كل غرام يقوم معها لا خير من دعها قريب سمعان عني لكفة ثمدا كل ثمدا وجعل مكاتبهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتتل بجرم الحكيم حيث اقتتل تدري مثل ثمدا بكفه في كل شيء يا بكيرا يكفي يلا يا سمين يا بكيل صل على من اسمه نسيم فكل قلمانية للميعاد فليه كنت قل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليه كنت قل هو الله

فإن مصدق لا جاهل ذكر له الخدرة والإرادة وللمرء الحياة كالفاتة لو تعالى تنظر

الحين والسميع والبصير بالنور والمتكلم له القدور أقلب التوحيد للإله مقلبا محمد الله

المرسلين على وجه الامه ليس كالدليل عباد اولياء الامه النبي لم يصلها الى رسول او نبي ان طريقه رسول الله هي التي اتبرزت الكنان لم يكن الله

لم يكن في أقواله كفر فليس في فعله مقبول. أقواله تصل إلى الأفعال أقواله تكون إلى المعاني. أبارك لله أن يتقنها بنفسه وسائر في الزمان يقول في يوم القيامة.

أو بعد من شر كل معلم من يتقوى من هذا الكلام مكلما خلق من خلاله إلى جهة الجهة كلام وللفؤاد تنزل الأحكام إلى جمع الدنيا يبعث مرارا والله قد جلب في المعمرا لم يكن عرفا

0: ما تنتهي تلك القوايا
1: وقال لهم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم ان

نوبي ولا نوبي المدانون الحين السميع والبصير منه والمتكلم له الفتون أقلب التوحيد للإله مقلبا محمد الله

ربهم ويعذبهم غير أنهم منهم ومسلم ومسلم ورجل كذلك أيضا من المعاجم لما إله كان

لم يكن في أقواله جذور فليس في فعاله مقبول أقواله تصل إلى الأطفال أقواله تكون إلى المال أبارك لله أن يلتزمها بنفسه وسائر في الزمان يقول في يوم القيامة

أو باطنا من شر كل معدي من يرد قولي أهل ذلك العالمين مكلما خلق ذنب الخلاف إلى جهة سلطة الحكام وللفؤاد تنزل الأحكام إلى جماعة هي يبدو الأمراء والله قد كبر به عمرا لم يكن يسوع يهديه وبه يهدي الله من يسوع لم يكن يسوع يهديه ويهدي الله

لا تنتهي بالفريق والعيا حتى نوقف بقوتنا الى اشراق المدينه والخيمه في كل واد وسيره للسماء نبيها العرب ما نجرى وخير الاسلام الوجه في علم من الله لدى الأعداء نجازيها لكل

فخرجني محمد لصمته نزل الله على محمد فخرجني محمد لصمته حتى سيأتي وسلام أبدا هل الذي بعد فيه

مدلعين مسلم بسبب على أولاد آخر من فلم تضر لرجب الكريم فلم تضر متاكد عليم لوجب الكريم عبد كل أما يوجب من النور صل صلاة بصلاة يا

من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نزغ الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله الذي بالقدر عظم لي ذهب الله

فإذا له بأنه عبدون لو قديم للنبي ويغدو أديدي غاب عن الأقتاب ودن مناجا قاد في كتابي ربي يا رب العرش والسماء وما في والبث

لغير نحو قد الهدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكرة كالحرام ناجى العليم والحرام.

وقعد العظم في الأغراض يبقى ما خلقه أو يخلقه من الظلام المنادي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبح لا إذن ولا عدوان لوجهه الجميل قد نبذد كما به لوجهه نبذد أكرم ذو الثياب والربيع الأول القاضي ونعم الربيع وجهني تبشير ربي وبشر في إجلاء محمد

السلام المعذب عما عجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أمازن الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي أمعني شهدة ببشر من زور الخلق بدد حاجة من إله حاجة من الغيب إلى ذي الإله لقد تبع الله ضر كل إله رجع عن حب ربي الأولين ورمضان سائلا في جماعة الولين رجع عن حب ربي الأولين ورمضان سائلا في جماعة الولين رابقني جند الإله

المدفع وسيرتي فمددا من بدر قتيل الجند الكرام وقاد من ارضه الاعلى هرام انال الله تعالى كله مهجرة يا ما بديع كوني ناجت عاد كلمي من جيزني وقادني جدار من جمزني يعني بالقتل ذو الغيثوني ونور الجناد ذو النجوم هاج قلاب ذمة الاملاك قضائي بنور

على تغيير هذه العالمين زد لك الدوار يا رب العالمين لوجه من نفع لغير القلام وجدت الجلال.

جبر الله لن أجارا وفي عام عارمي في الدارين حزمة من كفاني العارين أكثر من يغلو بكوني وعندم وبي عبادي حكمه وجلم بلت والد يأجر لن قبلا عند الإلهي وسوايا قبلا الله لي بعد قول القول في برجية المكنون في البعون الله لي بعد مهور القول.

السر المسرور اللهم بستر لا إله إلا اللهم عباد مهن فاز عني زيدا ببدل ومن الخلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان زوال زوال ذي فهيدا لله وبيعطي الكتاب بلا عجل ولا أذل ولا عجاب أنبياء الله والنحلة الرسول خلد دار يرضى وخيركم قدر ينوض ما كاد يدور من الفجور وحمام الحمر فيه بدر بلاد المفاسدة الله صعب بني غير الفاسدة مدري المصالح المريحة من الجنان قاد لي تفريحا ضمن يوله لدر جرامي لجلي وليح موت بادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدى وكبلا نويت ذكر الله بالمباح وفي مباه مخرج رباه فقال الطيبان كونا احمدا وفيه بشير خير بن حمدا فقال الطيبان كونا احمدا وفيه بشير

عادل الأوليان الأضماء والجوايا دعا من دعا الزمان عدم وجد ابن الغابين وابدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أمدنا للسمد عدامي الله براح من وبكتابه وحمد الأمين وفي هذه الغزوة

العهد ولن أعزمك اليوم وجرد من لدينا كلام وقعد لي رب النار الخلاوم إذا كتبت دعوات ربنا وتبع الجند العزيز في البنان لقد من

وبذراعه منها الفتون عدم ما يبني من دمر الله بنات المنين الدرر فمن باق عن ثلاث مندقى فلا جبين قلب فام مرتقى سبحان ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخير رمضان مسجد بسر ريض الأرض والسماء أبي رسيقود وغير ماء فقدمت العجر عديم سلمي وسبح الجن وأبناء لمي عباد المؤمن جل عن أسلام لأوصلة من نبه الأذكار عباد المؤمن جل عن أسلام في أوصلة من ربها الأذكار رباط المدينين ما هم نبيين منتفدا عن أقرب وأجنبين رتليا معيب وعام مسد ما باقي من ابتداء أدب من تسقنا البرايا قلبي وطعنا النهاية وعداء الظلمين ضمت الكتاب جيل الجزائر ليوم قابل يحاج دائرين إلا كتاب جيل داخل الأمور قد وحمت بعد مشاكل الأمين ما بكتاب جيل داخل الكتاب عن الصعاب والرماح إلى عذاب مقام قارك في الفجار محل غيري قد نفى من جاران تغل غير الله من جاراني لطلب المنام

الأحد لوجهه الكريم يوم الأحد إذا مغن جل عن الأمداد في وصلك صنع الأمداد عباد مغن جل عن الأمداد لي وصلت صنع الأملاد رجعت ربي وهبك رجاء ولا عاد لتدري حرجا رفع إلى فوق المنادي كلي في رمضان مقدرا لي كلي متى إلى كلية رضاه من كان لي في كل ما قضاه بيابتي لجنا نتافيا وعمري حاض أجورا نافيا حكرا من الأكرم والمكرم وندم من بلد أرملم ندم من بلاد السلطان ندم من بلاد السلطان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المطلون من جعل فديا مثل يوم بدر فنجعل فلا بني مهر بجان عربي لجل جدائي النبي العربي لقد من دعنا في حياتي بذر رسول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عن جميع الصحابة عموما قال بدر خشوعا آمين بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو أنا

مدد المختار لله يدين ومدد الأوجباء الأهو يدين لا خيار من توجه إلى سوى الذي ميقات أفضل إلى إن الذين تهدوا في المعارك وجاهدوا كل نهور مشرك نحو إلى زيارتي في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين تهدوا في المعارك وجاهدوا

من لم يقل قد أقلاما نظر نعمدات من بلاه وضبت تعالى من إيمان فلا وأخرجا فمن بمن أيها قطر رجال.

قريب لإمامهما قبله وبعده وفضله ملازمة الجميع في إعادة الملك وسط البركة وقفه مع ذوق الجهد رمضان وإقامة الصلوات وكمزي وآتني معه من لدنك ذكرا وحلقيه وبين مقدرات العمر لقد عظم لذلك آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم لذلك يا شكور على من وافى الاجر الصافي والكرامه الصافيه ولسان صدق في الاولين والاخرين ووجبت لكهود ونعيا ورضاك الاكبر.

إنا مقدمنا في الجنة التي وجد المتقون يا من كنت به بإقامة الصلوات نقمت وبفعل رمضان مددني بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليلا وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أحمد

هذا القلوب جملة الأملاك لقي بالتوحيد في الأبلاد راج وجلس في الجدائر إذا بقي قضيب حاج زائر رد الوجاء ما بغوري قبر ولرد الإسلام ينقل الجدر مكر نبي المصطفى المساح ذي قد ذكر الناس عن فتاة

نايل من جلا من سهار وقال لي محير الأبدان من لكني الباقي الودود واللطيف ما لي بي أقود دار مقدود درجتي أثبت الباقي الودين وليس لي سوى

اللهم إني واجهتك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجه مدخلا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبتلا فيك بسير رمضان محمد بسمعت تعالى عن لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عاد في الكتاب والعلوم الناصرات والدقات عليهم أتاني الله بخدمة الرسول وانقاد لي بالعناء الخير سول رضيت ربي وربي راض عني بلا سجن ولا أمراض إلى أبقى

مثل الضعف والغلا والكذب الضعف والكلام تقاني الباكر ما لغيري ودعوت على

مسلما محسنا عندك وعند رسوله بالله فسلم وسلم وبارك عليه بقدر عظيم بذلك وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتقبله مراجعة إليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر الله تبارك وتعالى زوار ما في الأرض الكثير وغيره من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان عامل سجن فعد الذين حافظوا على صيام ترنجيه لك باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام فرنجيه لك باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام فرنجيه لك باب من قيام يرون بالقبور بالقبور وبالقيامة

نباهم بالثروات المناج مثلهم من النفوذ الباقي بالحربين تبع وفق

أجر كبير ما تراه نبذ نبضي عنك بالدارين يفيكم العارض والنارين عبكم الله الكريم الأكرما بخليفين ومجهود كرما إلى سواة تمسح النيران يوم القيامة كذا الخسران من لكم القبور في النذر ينعاد غيركم ذو الجهل أبواب جنات النعيم فتحت للسائلين وجميعهم فتحت لكم مدى القبور واللقاء يا غمض حجار بالجفار حتى علم أن عن ربكم كريم وعن عند أجور لا كريم لكتم الله على سر صيام فتدخل على الجنة بدون قيام بهذه الأبواب أخرج إليكم إليهم إذا كان خطارهم يوم نعيد والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجعل قصيدتي هذه بمدرك

فدمكم في غير داد من بعد البراء بقدر الزاد من لك ربي أرضى الله عني وقعد لي

نبعني من الجواب غير مكرم فقعدني إلى الجنان جنبرم لي من خلال في معرم وضبر وربي والأول وربي والثاني وجماد الأولى وجماد الثاني عرجب وزعب عن رمضان وسوال وعد القعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الإثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول جبريل على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خير خير رمضان فلا جماعة لا يزال صمدا على النبي والرسول احمدا القاتل لك الوجود والقدم على كل الاسلام ساهم القدم القاتل لك الوجود والقدم على قدم الاسلام ساهم القدم على بكر ما عباد ما انسلام على غبي الله مصير الاسلام محمد عليه

أقدم بعدي وسلت البلدان إلى سواتك ينبغي القدر بحق الإجري في سبيل القدر نبعني.

المقابل من بجاج الغرب في أول بدنان والطبع والمعروف آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم سلوه وبارك على سيدنا ومولانا محمد يا ربي وصادقي.

من كان في الذي أعمى هو في الآخرة أعمى وبالذي يروح رمضان عبدالله من كان فيه فيضان يوجه إلى كريم دور رمضان بيدني كريم من لا ينسى وإنني كتاب

لله إله والقدر مالك واقم يدعى من ذلك تقرع دواء بسلمي مكتبا والقدر في خيرا كبيرا.

أهل الكتاب أن تواضوا بما أخذ لا عباد إلا من أنزل القرآن في هدى للناس وبينات من الهدى بقدر عظمة ذاته بأعد أبدا بالأعداء في الدنيا وبالجزاء في الجنة التي وجد متقنا والله على ما نقول وكيلا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان المسلمين إنه جهد ربنا والقدماء أن بيالي غيرنا ما صدما فاجا من جوز البقاء بذكر الاتين سرزقا وعجلني ربي أجل مخالبا لما يقبلني ولا مغالبا لمن لو القيام بالنفس جميع أمر يوم المقدم السميع أجل في دين والوهدا ليمن الدار الوهدي وهدا أجل في القدرة والإرادة كل يمين عبدا بما أرادا نبعد عنا الحياة لكي قومي كدر الحياة نبعلي بالدمع والبشر معا كلامي كتاب وليه ثمن من لك

رجل يغير من دخل كذب الله خيار مثل كلمة نسيه من زمان من لكني كتاب من أرسل بجاك أرسل وقمني أرسل.

علما جواز أعراض مبتعون على الجميع وبقينا مبتعون أولة من الكتاب الله وجمرة في جهد الله لذلك إن قدر عن سوء القدر فقال الأكرم بذرا ما قدر نبع يوم عظيم لسواء نبع يوم العظيم لسواء أولا وقاد دينه هواي مدر لي الأملاك منه مطلقا ولكن أنا قاد

ليلًا بدون الذكر لي أبدًا وقاعدني بذكر يقودني إلى كنانه القدر ولسوى عمري سواء القدر والله على ما نقول وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه وهدينا قصور ظهور بسابعه في رمضان لبدل قاهره والله يختص برمضان من يساو والله دفتنا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الكريم من قادم القراءة في محرم الحمد لله الذي ليصبر وكان لي بما يقول فيه نبر

بالله رب العالمين الأولين أفضل العالمين من الأولين أبدل القرآن والمثالين بكوني بلغي التالين سكت من جعلني دليلا أبدل قديما في جمع نقولا عندي يدي بعض طلابان مجاهدة في بإجماع الثاني رضا بكل من يعطي واجب في كل سر ما وفي سر رجب رضي عني من القربان قلت مرحبا جلدا صعبا.

إلى الذي تيري ثوى وضادا وتلم طعامك لنا جنبا نذارا لمن كان والدي حجا لي بدوني وبيد حجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارجع كتابي لسيري وما بعد صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله الرياض الماخوذ من هذه الحروب بركات الله وجوانيه ابدا وجنب العاشقين عباده مقبوله انك ونبي ذاك التوفيق والكسره والعصمه والامانه وسعاده لا تقارك بعدها ابدا امين يا رب العالمين سبك من له الوجود والقدم الميم وحسن وسبك القدم على بيت البقاء والمخالفه

نبان بيني ما أداك وهدن بغير تنجي إلي وهدن لقد القدرة والإرادة كليني تفضلا أرادي الزبدي في العلم والحياة وصفي والبطر في الآيات أداني في غير ذكر ذو الكلام وزادني أجر ياض والمنام رجعت آجرا مريدا وعلما حي ندمي على جريني ظالما متبذيك متكلم بلا نهاية منايمي وقبلا لقي لا إله إلا الله محمد أرسل الإله أكرى بلا بلا أو عبدي وطيب المتوكى فحرفي نور نور بالبقاء ونقدم كلي بلا وثبت القدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه فمقل ما سفر مني من العلم وعزني من العلم إلى سيد من المعادين قد قد جودتي بحضور ذاته سهري رمضان تعطى علي جودي والسلم وجل بقائي وتقبل القدم.

جل وعلا فقادر ما جل منه وعلا سكت القدرة والإرادة فالعلم والحياة إذ أراد دل السمع والبصر بي هداية لا تغدر رداني بحب ذو الكرام بلا معاداة ولا ملام رجلي به قادر مريد جملة ما يطلبه مريد مدد عالم وخير وذكي في غد ما يغمزني به الجموع مدد عالم

الله ولا إله غيره بمن عدد وواد مدفع ما على الأمن نبع الذي وجوده والقدم لواد مطبع وداعي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد.

عن ربيب وعبيلاب بلا مكارع ولا أمداب رجل غير جاب الطيطانا من طيب النمر والأوزانا قدر غير جاب الجعين يسوى طوارق إنجنا المعين هدي أمين من الإله والنبي كل إيجابي صفت وصفت المين أو من غاد نقعدها الإنهام قد تالي ما ترجام بدا في أيام برب خيب أعادني ممن خلوا وخيب لا يتوجه له لي مجانب عن النفس مكاره وتعب تعاد بي بغير نحو كتب فك يوم جمع سبقته ما قد سبق فكر لي من السرعات الامير مقداره ليبقى مسير الله مسلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واغفر لي جميع المعاصي وفي الماضي والحالي واتمني من المعاصي بالحال والمهل امين يا رب العالمين.

صلى المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داني أنزل كفاءة مكان الثاني ولا تعامل هذه السلال وأنزل النصر مكان الظهر وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهر.

ثم اكرم قبر ومزنائها ونجد الله اكرم وتكرم ولا تراقبهم بكل ذنبهم فانه وان عزوك يا احد لقبله لم يدركوا بك احد وانهم عدالهم لا تحزنون على ملائكه لصوت يصرخون قلوبهم ليس سمير ابدا اذا سواك من هنا الى مكان لكنما تمسك الجوانب وقاموا لاكبر القبائل فلا

عدوا في كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نقولا لنا الا فنبقى سرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقا وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين المخلصين.

0: السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والمتين على الظلال السميع والبصير يبقى العليم والقدير والمتين ناديته سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمغني الامد حتى تجد الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فاحسن الذي تتابعان لك بتاج

يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمرا كل ثمر وجعل مكاتبهما عن الثمر بين هي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمرا بقسطي في كل شيء يا بكيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسير رسول قلبه وسلم يا احد فليس كنت قل هو الله احد رسول قلبه وسلم يا احد فليس كنت قل هو

كتابك وما نبذتم عليك من ذلك المخاتمة هذا القديم في ذكرك خاتمة.

فقالتني محمد للسمجين لذبي الله على محمد فقالتني محمد للسمجين حتى سلام وسلام أبدا هل الذي بعد في

وقد نرى حميدا تعالى بلا نبيل من كل خير في المنى وقال لي استخدمت بكل خير.

علي من لا تتاني وتهل الأمل يهتمي لأن يقول له للحاج نبيه ما لا يعلم أحد في الدنيا يقول للأمين

ولا أمرا أن أكرم جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جنة جن

0: مريد فيخرج منك تجد عنك قبل اخوانك ملك القران والحلول نبعت بالجهود والعليم
1: وجدت من أفضل الأرض كما في حق من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض وجدت من أفضل الأرض

إذا كان الزفاف من غيري إلا إذا كان سلام بالدارين إلى الذي سيأتي

محمد القتيل من الهجين حتى ثلاثة من الكريمين ولا يرسل بكثير علي محتاجة الأفضل من الكفاري هذا وإن يوم الدور أوجاري متقيا مع المجيب داري واتقي إليه مع من الفرق

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك.

العدالة وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده القطار وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين

أصحابنا فائزين وأعطنا يا ربنا بالحكمة للمسلمين حربة ونصرا وجعلهم فينا هدى وخيرا وفقهم منها هدى وخيرا وأعطنا بمسلم لوجهك

ونعلم ظهره ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا في الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من سقى الامر هذا ووهب المخلوق والامر هذا محمد صلى الله عليه وسلم.